0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rasika, Jamal Khidmah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali di Majelis Selamatan Rasika. Majelis zikir, majelis selawat, majelis kirim doa kepada orang tua, keluarga, guru-guru serta sesepuh pini sepuh kita, dan juga majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika episode ke-1323 malam hari ini disiarkan di 105,6 FM Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan, dan di 99,7 Citra FM Kendal. Anda juga bisa mengirimkan doa serta hajat Anda melalui WhatsApp ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda juga bisa bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika dan Anda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan untuk tahlil hari keempat Ibu Sri'ah binti Masirot, ibunda dari Bapak Sadewa X penyiar Radio Rasika. Bapak Dudi Hasanuddin bin H.M. Syarifuddin Perungku Tilang Sari Susuan Ungaran Timur. Peringatan 7 hari wafatnya Ustadz Haji Zainul Arif bin Haji Fauzun, Imam Khususi dan Sesepuh Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitroh Surabaya. Peringatan 100 hari wafatnya Ibu Hajah Siti Taslimah, Jamal Khidmah Kesongo Tuntang Kabupaten Semarang. Majelis Selamat Rasika juga mendoakan untuk ahli gubur dari Bapak Haji Pujianto dan Ibu Hajah Sri Lestari. Baik, kawan Rasika, Jamal Khidmah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA. Dan sudah hadir bersama kita Ustadz Sugeng, Ustadz Agus, dan Ustadz Sulis. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين شهد لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل منهم وإلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدنا هواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شهد لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
1: المستقيم
2: صراط الذين أنعمت عليهم.
1: ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وإمامتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والأقرباء والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان الله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمبشرين وسائر ساداتنا السويات المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمات من مشرق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شهد لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ثم إلى أرواح مشايخ القدرية والعلماء Naqshbandiya wa jami ahli daraki khususan sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa sayyidi Taufiyati Sufiyati sayyidina Syekh Abil Qasim Junaidil Baghdadi wa sayyidi Syekh Sari Saqati wa sayyidi Syekh Ma'rufil Karahi wa sayyidi Syekh Habibil Azami wa sayyidi Syekh Sayyid Hasan Al Basri wa sayyidina Syekh Imamil Jafar Shadiq wa sayyidina Syekh Yusuf Al Amdani wa sayyidi Syekh Abi Yazid Al Mustami wa sayyidi Syekh Muhammad Bahaiddin Naqshbandi wa ila hadratil Imam Rabbani wa usulihim wa furuhihim wa ahli silsatihim wal akhidina minhum shaulillahi lana wa lahum al-fatiha
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin
1: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim thumma ila arwahi sadadina wa khaba'ibin al-hasanin wal husanin wa usulihim wa furuhihim wa ila أرواح سائر الأولياء إدشاه ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأشمولهم وفروهم وإلى صاحب هذه الولاية من أولياء الله ومشايخ الله والعلماء بلا وعليهم بدل شريخ ومن حوله شيء لله لنا ولهم الفاتحة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وخصوصا إلى روح صاحب هذه الأنفاس الزكية والأخلاق الرحمانية والمسير الثانية سيدنا الشيخ محمد عثمان الساقي ومشايخه ومشايخهم وأهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعيه ومحبيه ومتأكده ووصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شهو لله لنا ولهم الفاتحة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
1: وخصوصاً إلى روح صاحب السر الوفي والحلق النقي والفهم الصفي سيدنا الشيخ محمد أسراري بن محمد عثمان الساقي ومشايخه ومشايخهم وأهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعيه ومخيبه ومتأكده ووصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شهو لله.

ثم إلى أرواح والدنا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأموادنا وأموادكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شاء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها من قاف إلى قاف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة.

إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: أجمعين.
1: اللهم اللهم اجمع شيخهم ورسلهم وفروعهم شهود ديننا ولهم الفاتحة.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على محمد يا مدين يا كرم ضيق نستوعبنا شرور المسلمين شرور الذين أنعمت عليهم غير
0: المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المنائين إلى يوم الدين. اللهم اجعل أوصل وبلغ واهدي وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صليناه وما سلمناه على نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهديهم إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله أصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل أصحاب كل منهم والتابعين.

الراشدين والقراء المخلصين والأئمة الحديث والفسرين وسائر السادة الصوفية المهاجين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين ثم نراك مشه القدرية ونكشى بلية وجميع أهل الطرق العليا الربانية خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ومشايخه وأهل سلسلاته وبيته ومرده ومتبعه ومحبه ومنتقده أجمعين وأصولهم وفروعهم سويل ركيساتنا وحبائبنا الحسنيين والحسينيين وأصولهم وفروعهم سويل ركيسائر الأولياء تسعة ومن حولهم وعوانهم أتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وخصوصا سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي وسيدنا الشيخ أحمد أسرار الإسحاقي رضي الله عنهم ومشايخ

عاتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولم الله حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلد نعمتك بدعاء الخير. سمع إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهاد وخصوصا إلى روح من استمعنا هنا بسببهم وكانت القراءة بأسمائهم من طولنا ذلك من أنزلهم أبدك الفقراء إلى رحمة سلطان الأولياء سيد الشيخ أبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيد الطائفة الصوفية سيدنا شهب القسم سند البغدادي وسيد الشيخ محمد رملي التميم سيدنا الشيخ محمد عثمان النسائي رضي الله عنه وزوجة الشيخ سيدك ماريا بنت كياتي منتي سيدنا الشيخ أحمد أسراري الإسهاقي رضي الله عنه وإلى ركي من ذكر أسمهم ومشيخهم وأصولهم وفروئهم يجعل الله صلى الله عليه وسلم ثواب ذلك منا إليهم واجعله

هم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم واكرم نزولهم وواسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلا سنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين

الفاتحة ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل منهم وإلى حضرة أبينا.

علي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواء الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة.

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنكشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النكشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتقديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.

أهلنا وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة

مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقه وسره ونور الفاتحة.

ولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد.

رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا.

أعطيك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.

بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم

0: إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على

وسلم وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وعوسل وبلغ واهدي.

محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما توسلناه من قراءة مناقب سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني في

وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح العمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وعلمة الحديث والمفسرين وسائر السادات الصوفية المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح المشايخ القادرية ونشبندية وجميع أهل الطرق العالية الربانية خصوصا لخدرة السلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني ومشايخه وأهل سلسلاته وبيته ومريده وتابعي محبه مقتقده أجمعين.

من مشارق الأرض إلى مغاربها وعصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وعصولهم وفروعهم، ثم وخصوصا إلى سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه وعن سلسلته وبيته ومريده وتابعهم محبه مقتقده وعصولهم وفروعهم.

بلادنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير.

نسبة إلى اجتمعناها هنا بسببهم وقناة القراءة باسمهم، وترون ذلك من أجلهم. أبي ذكر فراء رحمتك.

القدوس والشيخ مولانا سنان قليجوغو والشيخ محمد عثمان الإسحاقي وأصولهم وفروعهم اجعل وعوس اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداءنا.

اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في

اللهم بعلمك اصطفينا، وبنورك اهتدينا، وبلطفك ارتجينا، وبفضلك استغنينا، وبكنافك ارتجينا، وبك أسبحنا.

0: وعلى حبك جميعا توفنا، وبشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترحمنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا،

اللهم يا أول الأولين وآخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنت رب العالمين بحاء الرحمة وميم الملك يا ودار الدوام يا من هو أخون قاف أدم حم هاء العمين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستخلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور اللهم اهدني من عندك وأفض علي من بركاتك وفضلك وانصر علي من رحمتك.

Allahumma inni as'aluka bi ma'akidil izzi min arshik wa bi mundahar rahmah min kitabik wa bismikal a'la wa majdikal asna wa ishraqin nuri wajhikal ajallil a'la wa bi fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatikat tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir ya akramal akramin يا بريء يا جواد يا رحمن يا رحيم يا مخيس يا كفيل يا رقيب يا حسيب يا جليل أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تغفر لي وترحمني وترزقني فإنك خير الرازقين اللهم ارزقني خير الصباح وخير المساء وخير القدر وخير القضاء وخير ما جرى به الكلام اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أجتني ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيدك وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير أفقر مني ولا غني أغنى منك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث إلهي لا تصمد بي عدوي ولا تسوء بي صديقي ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا بلغ علمي ولا تسلط علي من لا يرحمني اللهم ارزقني رزقا طالبا غير مطلوب وغالبا غير مخلوب اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وعاية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين كلما دخل عليها زكريا المخرب وجد عندنا رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موجودا فأثبته وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فصحله وإن كان كثيرا فثبته وإن لم يكن شيئا فكونه وانقله إلي حيث كنت ولا تنقله لحيث كان وبارك لي فيه وتولى أمري بيدك وحل بيني وبين غيرك فيه واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء اللهم أنا وعائلتي عليك وأنت أقمتني وكيلا فلا تسلبني وإياهم ما أودعتني يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين تكرم علينا يا قريب يا مجيب قرعت أباب خزائن رحمتك إنك أنت الفتاح العليم اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أحنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا ذا المن ولا يمن عليه يا ما يجير ولا يجار عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت يا ظهير سبحانك لا إله إلا أنت يا أمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب سقيا أو محروما أو مطرودا فأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم يا بديع السماء والأرض يا ذا الجلال والإكرام فرج عني ما أنا فيه من الضيق ويا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا دائم يا مملئ كنوس أهل الغنى ومغني أهل الفقر من ساعة تلك الكنوس بالفائدة اللهم لا إله
ilaha illa anta sadiru wa jabiru wa kasri irham fakri ilaik. Allahumma inni as'aluka husnal hal fi hinaka alladhi la yaftakiru dhakiruh wa antu fi dani minal karamati ma asturu bihi dini innaka andal azam. Wa hadha subahun jadid nas'aluka al-ismata fihi minas syaitan wal ma'unata ala hadhi nafsil ammarati bisu' wal istighal bima yukurribuna ilaika zulfa ya dal jalali wal ikram. Wahhabun basitun fattahun razzaqun wasiun ghaniun muhnin mun'imun mutafaddil. Allahumma atini bifadlikal azim rizqan wasian wafiran ghadakan muttasian ya barru ya tawab ya huwa ya rahmanu ya rahim.

نزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اللهم يسر لي أمري ورزقي وعصمني من النصب في طلبه ومن الهم والبخل للحلق بسببه ومن التفكر وتدبر في تحصيله ومن الصحب البخل بعد خسوره واجعله سببا لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية. إلهي تولى أمري بذلك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله يا وحيد يا أحد يا فرد يا صمد يا بسيط يا غني يا مهني بمحمهوب محمهوب ذي لطف خفي بصعصاء صعصاء ذي النور والبهاء بسهسهوب سهسهوب ذي العز السميع الذي له العظامة والكبرياء بطهطهوب طهطهوب لهوب لهوب ذي القدرة والبرهان والعظامة والسلطان. وأسألك باسمك المرتفع الذي أعطيته من شئت من أوليائك وألهم

وكرامك وإحسانك وبحق اسمك العظيم العظام وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تجيب دعوتي بحق سورة الواقعة وبحق فكوج محمد فتاح قادر جبار فرد معط خير الرازقين مغن البائس الفقير أواب طواب لا يؤاخذ بالجرائم يسر لي أمري وارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا واجمع بيني وبينه واجعله من نصيبي يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلي بجمالك وكمالك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسبحت وعمسيت وأنا أحب الخير وأكره الشر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدني بنورك لنورك فيما يريد علي منك وفيما يصدر مني إليك وفيما تجري بيني وبين خلقك اللهم سخر لي رزقي وعصمني من الحرص والتعب في طلابه ومن سخر القلب وتعلق الفكر بسببه ومن الذل للحلق فيه ومن السخ والبخل بعد خسوره اللهم يسر لي رزقا حلالا طيبا وعجل لي به يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب اللهم إنه ليس في السماوات ذرات ولا في الأرض خمرات ولا في البحر قطرات ولا في الجبال مدرات ولا في الشجر ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خطرات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دلات وفي ملكك متحيرات فبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لي قلوب المخلوقات إنك على كل شيء قدير اللهم ارحم فقري واجبر كسري واجعل لطفك في أمري واجعل لي لسان صدق واجعله محلا للحطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب اللهم ذكرني إذا نسيت وأيقظني إذا غفلت واغفر لي إذا عصيت وأقبلني إذا عطأت وارحمني إنك على كل شيء قدير اللهم نور بكتابك بصري واصرح به صدري ويسر به أمري وأطلق به لساني وفرج به كربتي ونور به قلبي وأكرم قلبي بالحب والفهم وارزقني تلاوة القرآن العظيم والعلم والفهم يا قاضي الحاجات وأكرمني بأنواع الخيرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلي بجمالك وكمالك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وأنصاره وأشيائه وأهل إتراته وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم نسأل الله سيدنا سرطة المستقيم سرطة الذين نمت عليهم غير المحضوب عليهم والضالين آمين